0: 电池超级工厂。
1: كان شكر بوشن اللي عطاتني هذه الفرصة باش نشتغل في واحد من أكبر المشاريع في المغرب وفي إفريقيا. هذا المشروع اللي غادي يوفر يد عاملة كبيرة في المغرب، وغادي يساهم في تقليل البطالة. أنا شخصيا كمسؤول عن البنية التحتية في المشروع ديال بوشن، كنسر على التطور ديال المشروع على الكاليتي، وكنشكر

0: ازاي محدش اتكلم عن الموضوع ده في فطار المطرية قبل كده؟ ها ازاي؟
1: رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل.
2: مطرية مطرية
3: مطرية دولة،
0: ناس من كل حتة في العالم.
4: من ايه؟
5: من غزة.
4: انت مصاب من غزة؟
5: ايوه.
4: انت منور عموما المطرية ومنور مصر كلها.
0: حضرت افطار المطرية 15 رمضان.
4: لسه مين في ده المطرية؟ انت عارف ان انا كمان من المطرية؟
6: انت مطرية؟
4: انا من عزب الشلبي.
6: والله العظيم يا لهوي على راسي.
4: اهلي ولادي.
0: السنة دي انا ما قضيتش رمضان في مصر بس،
7: يعني المنطقة اللي عشت فيها 20 سنة.

0: بقالي سنين ما زرتهاش. اهلي وناسي ابهروني،
1: حتى ماما قررت تيجي تعيد الامجاد وترجع للمطريه اللي هي اصلا منها.
2: طبعا عشت هنا 50 سنة من عمري، فاحلى ايام عمري هنا، وكان لازم احضر بصراحه. حاجه تحفه وحاجه يعني انا سعيده قوي ان مسقط راسي بيعمل حاجه عظيمه زي دي.
1: وانا كمان
2: بجد والله.
0: كل العظمه دي بدات ازاي؟
3: هم 5 من زمايلنا بس يعني صدفه كده، يلا نفطر مع بعض.
4: ما كانش لسه في الموضوع في الشارع ولا مطبخ في الشارع.
3: اتفقنا، ما قلتلناش ليه؟ خلاص السنه الجايه نقعد مع بعض كلنا.
4: الاكل كان بينزل من البيوت، ده بيجيب اكل من البيت وده بيجيب اكل من البيت، وكلوا مع بعضيهم. السنه اللي بعديها طب تعالى احمد قطع لنا سلطه، قطعت لهم السلطه. السنه اللي بعديها لقينا الموضوع بيكبر، طب تعالى نجيب شعله، جبت شعله وجبت حلتين وابتدينا نعمل وجبات.
3: كل ما نتصور وننزل الصور تفرح احنا نبقى معاكم، بقى ربع شارع، بقى نص شارع، بقى شارعين،
4: لحد ما الموضوع بقى يكبر معانا، يكبر لحد ما شاء الله السنه دي.
3: النهارده بنتكلم في 9 شوارع.
5: 1، 2، 3، 4، 5 ضد شوارع الفطار.
3: السنة دي متوقعين فوق 20,000 واحد هيحضر الفطار إن شاء الله.
6: في حضرتك المرة 10، أنا ابن المنطقة أصلا.
7: قبل 10 سنين ده كتير، من بدري هم بيعملوا الأكل، الجدود بيعملوا الأكل، بس كانوا بيعملوا الأيام الفردية. بيبدأ مثلا الحاج فلان هيعزم النهاردة إيه الجيران، بعد كده بقى اتطورت بقى لأبهاتنا، بعد كده إخواتنا بقى.
1: إصرار يا جماعة، ابدأوا صغيرين هتكبروا زي فطار مطرية. انت بقالك 10 سنين؟
8: اه 10 سنين. 10 سنين على الفاكهه.
6: كل الحلل دي نازله من كل الشقق بتاعه المنطقه.
1: ترجع الحلل دي ازاي بالله عليك؟
8: طبعا احنا بنعمل ستيكر 15 رمضان وعليه اسامي مثلا خالد، ام خالد، ام محمود، ام مصعب.
6: كل تيشرت او كل لون متخصص بحاجه معينه او بمهمه معينه او بوظيفه معينه بيعملها.
1: ليه الناس بتعمل المجهود ده كله؟
7: هي محبه، كل حاجه بالحب. يعني المطريه هنا فيها حب غير عادي، يعني الناس كلها بتحب بعض.
9: احنا هنا هو في ترابط عادي جدا، ما فيهوش اي مبالغه. انا بنزل اخر واحد واخر واحد مشارك، واقل واحد مشارك. في ناس بتقعد اسبوع غايبه من شغلها وجايبه معدات وحاطه تكاليف من جيبها، ما بتاخدش اي مقابل.
6: حبا في الناس اللي رحلوا عننا، وحبا في الناس اللي كانوا عايشين في وسطنا ومش موجودين، زي اللي راح الجيش، زي اللي سافر بره، زي اللي اتجوز وما بقاش موجود، والناس اللي رحلوا عننا. اكتر ناس بيتظلموا حضرتك في المطبخ لانهم ما بيطلعوش ولا بيشوفوا الاجواء، وبيتنوهم بس قاعد في المطبخ عشان يقدموا احسن حاجه للناس في العزوم.
1: الدخان من مالي الشارع، وريحه الاكل اوريدي، يعني انا جعانه.
3: يعني تهيات كلها بس 5 ساعات ونفطر ان شاء الله باذن.
7: انا بقطع الفاكهه هنا،
1: ودي ثالث سنه تقطعي الفاكهه؟
7: لا، السنه اللي فاتت كنت في الطن، والسنه الاولى كنت بقطع الفاكهه، ودي كمان بقطع الفاكهه.
3: بغلف الاكل معاها. احنا عاملين شيشي النهارده مشوي ورز بسمتي ومحاشي وطواجن وكده وبتاع.
4: معانا 1100 كيلو شيش ومعانا 550 كيلو رز بسمتي. تخصني ومكرسه ال 15 رمضان وما بتنزلش في السنه اللي هي مره واحده.
10: حلويات ايه؟
7: بنتك فين بقى؟
10: ايه؟
7: بتعمل ايه بقى؟
10: شغاله بتساعد ماما، قالت لبابا عايز اساعد معاهم، شغاله معاهم اهي بتتبل، وانا على طول بشارك وهي بتشارك على طول معايا.
1: طب فين ولادك الباقيين؟
10: شغالين هناك. امال بعد بتحشي بقى؟
1: طب تشرف انت كفايه جبتهم في الدنيا.
11: بتبل برص الدجاج على طول.
1: قال لي دي مش اول سنه تشاركي؟
11: اه دي ثالث سنه. السنه اللي فاتت برضه كنت بساعدهم وبعمل معاهم حاجات.
1: البنت الوحيده اللي واقفه في المطبخ، البنت الوحيده اللي واقفه في المطبخ، لازم نعملها احسن من كده. ها خلي بالكم منها.
3: عشان احنا بنلبنا اليوم دوت بقى عيد.
12: ايوه عم احمد.
1: اسم حضرتك ايه؟
13: مومنة.
1: انا مومنة. انت قاعده بتعملي قطايف من ساعه ما جيت من الصبح؟
13: عادي. اه لا، ده كنا بننضف خضار امبارح.
1: عملتي محشي ولا ده؟
13: لا، ناس ثانيه متخصصه فيه، مش هينفع في المحل. يا رب دايما نبقى في الزياده.
1: دلوقتي خرجنا من شارع صلاح عثمان، ودلوقتي في شارع ابو طالب، ده الشارع الرئيسي بتاع العزومه. فيلا نتمشى نشوف الكلام.
3: داخلين في 3000 بالون لحد دلوقتي. لحد
1: دلوقتي. طب مش فين المفاعل؟
3: اهو اهو، ولسه مكملين لحد 7 كمان و8.
1: 7000 بالونه.
0: واللي بهرني اكتر البيوت المفتوحه على بعضها طول اليوم، اللي بطلت اشوفها في اي مكان. دخلنا من بيت لبيت وما حسيناش الا اننا جزء من عيله كبيره، خدتنا في حضنها اول ما وصلنا.
1: الله الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده
13: كباب حله، الاكله الرئيسيه.
1: الوجبه الرئيسيه في العزومه هي
13: 15 رمضان مشهوره بكباب الحله.
1: 15 رمضان مشهوره بكباب الحله.
14: بما ان طبعا الناس كلها صايمه، انا ممكن انا اقوم بدور المتذوق. ففي كباب حله هنا
1: بس تقول رايك بصراحه.
14: بحاول ما اقولش.

0: عشان برضو انت فاهمه الناس صايمه لسه الساعه 2 يعني. ايه ده؟
1: مش عارف انت
0: بتتهدبي؟ صحيت في بقي.
2: احنا البنات مع بعض
1: الشاورما دي ليه كلنا بقى؟
0: مش متضايقين ان انا باكل؟ متاكدين؟
1: بالعكس احنا مبسوطين.
0: ابو مازن راك ساد
1: في فيديو كليب ده اكيد مش الواقع. بس اهل المطرية بيعملوا سعادة هوم ميد صنعت في مصر ليهم ولكل الناس اللي بتحضر وحتى اللي بيشوفوها. ده اللي حسيته واللي كان مرسوم على وش كل الناس وكمان مرسوم على البيوت.
3: كل الرسومات اللي بنشوفها في افطار المطرية مرسومة على ايد 7 فنانين موجودين اهم حوالينا. شباب حقيقي مصري بيعمل فن شبهنا وشبه ثقافتنا.
4: المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله.
5: كل واحد بيبقى ليه شغل معين بيشتغله وبنكمل بعض ان احنا بنطلع فكره كويسه في الاخر.
6: من قبل رمضان واحنا شغالين. انا من زمان كنت بحلم باللحظه دي ان احنا كفنانين نتجمع في عمل فن واحد.
7: في الاصل انا مهندس
6: مدرس خط عربي وعندي مكتب رسم وفن وكده.
8: من عز الشلبي. ده
3: عز الشلبي انا عارفاه على فكره. الراجل ده كان بيعمل لي لوحي وانا في المدرسه. هو ليه عندي 40 جنيه؟
9: لا مش عارف
3: فعلا.
5: فرحة الناس وانبساط الناس ده عندنا بالدنيا كلها.
9: النهارده عيد المطريه. النهارده عيد المطريه. كل سنه طيبين.

0: الوحيد بصراحة اللي كان بي يعني بيظبطنا بصراحة في الأكل والشاي وهي
1: قبل الفطار بساعة كل الناس قعدت على الترابيزة والأجواء الخرافية بتزيد، ولحظة الأذان كانت أشعر القلب، السماء بتنور بورق زينة وبلالين. ومعاهم بيقع أزايز مية وعصير وصوابع محشي، وعلى الفطار مش محتاجة أقول لكم عن دعوة أهل المطرية الوحيد. وانتهى اليوم وانا وصحابي قلوبنا مليانة محبة، بنتمنى نشوف بلدنا مطرية كبيرة فيها الناس متعاونين ومتفاهمين. المطرية اهلي وناسي، بتعلمني وبتعلمكم وبتعلم العالم كله ان مهما كنا بنعاني من ازمات اقتصادية بنعرف نلاقي طريقة نتبسط نبقى بيها سوا، ونقف جنب بعض نخلي حياتنا احلى ونغير واقعنا بايدينا. المطرية كل سنة تبعت رسالة للاجيال اللي جاية بتقول فيها مش هتهزمنا الظروف ابدا، نعرف دايما نتبسط. كل سنة وانتم طيبين يا اهلي ويا ناسي، وانا فعلا كل فخر وحب. الحلل والمية السخنة.
2: أهلا بيكم في
3: بورسعيد.
4: أهلا بيكم في المدينة الباسرة.
3: ماذا لو عيد بورسعيد؟
5: اللي فرحان النهاردة من قلبه وبيقضي العيد مع حبايبه ويرفع عيده الاثنين اللي فوق.
4: افطاروا ايه ده النهارده؟
6: ايه اختار؟
4: ده غدا ولا افطار؟
6: لا الاثنين.
2: العيد مش بعيد، كل سنة وانتم طيبين ومن بورسعيد.
1: اخر يوم في رمضان قلت اخد امي واخواتي وما بديهاش نطلع على بورسعيد نفطر في سوق السمك.

0: مش واكلة.
1: أنا عايزة جمبري.
2: اللي بعرف شو بورسعيد بعرف شو السما.
0: ليه بتغير كلامك؟ مش عارفة بتكلم كده ليه.
2: العيد فرحة.
3: نصيب عندنا ولا
0: دراجولا ايه؟ كلنا
4: الشيكان
0: اول يوم العيد بنجو فيه.
4: اول يوم العيد ايوه بنجو فيه. هو كل موسم كده كل سنه وانتم طيبين متعودين على كده.
5: خبز ده مرسى انشاف نوع سمك
6: وات
0: كائن بياكل ذاتيا يعني ما مش محتاج تاكله حتى رغم كده هو اغلى حاجه موجوده هنا. خلصنا شرا السمك ودلوقتي يلا نطبخ.
7: بورسعيد في افريقيا وبور فؤاد اللي بتعدلها المعديه في اسيا. عجيب مش كده؟
0: ومن افريقيا هنروح على
7: دلوقتي في الطريق 3 دقايق وهنروح اسيا. رحنا عشان نشتري لبس العيد.
0: كمان البنطلون الحلو للشغل.

0: بس ما اشتريناش حاجه. بعديها بدانا نشوف تجهيزات العيد بتبدا في كل مكان في المدينه.
1: عيني ماما ما تجيبش غير العيد.
2: بص عيد البلالين اسماك كل حاجه.
1: انا اول مره اجي بص عيد تاني. اول حاجه شفنا العيد مش في الصاله اصلا فين؟ انا متهيألي طبعا طوالي في صاله هنا طبعا. وناس كتير بالهبل بيجوا الصبح. هنا
2: عمر يا عمر صور البلالات.
1: انا خايفه البورسعيديين يزعلوا مننا في اللي انتوا بتعملوه ده. والله العظيم كده
2: يا جماعه
1: اعرفوا
2: يا جماعه لقيت عربيه محبوس فيها العيد.
1: سبايدر مان
0: سمعنا صوت جاي من بعيد.
1: يلا نجري على السمسميه.
0: السمسميه البورسعيديه المشهوره. هوب لقينا حلمي.

0: خلصنا واحنا ميتين من التعب عشان ننام ونصحى نجري على صلاة العيد.
1: اهلا بكم في معدية ما بين اسيا وافريقيا، او كما يسميها البعض او يعرفها البعض، معدية بورسعيد بورفؤاد.
0: بورسعيديين مولعين العيد، مهرجان للحب والفرحة والسعادة.
2: على سر البلالين الكتير، فده لأن البنت البورسعيدية لازم يجيلها بالونة في العيد، والبالونة أهم من العيدية. ها؟
3: ارفع ايدك اليمين لفوق.
2: بعديها بيبدا الكل يفطر. بس يا ترى بيفطروا ايه؟
1: شباب رايحين ياكلوا كشري. فين؟
4: شوف في شارع الجلدلي 3 اسبوع هنا اهو.
1: شفنا شباب رايحين يفطروا كشري، قلنا نسال البنات رايحين يفطروا ايه؟
5: احنا رايحين نفطر بستعيد او كروسو او كده.
0: فريخ طبعا.
1: ايه؟
0: فريخ طبعا.
1: معروف. غدا ولا فطار؟
0: لا الاثنين.
1: الاثنين؟
0: انت عارف عارف خلاص والله.
6: انت هتاكل كتير؟ انا عايزين لي واحده في البيت الله كده.
1: ده كشري صح؟ انت بتفطر كشري كل سنه؟
5: بتفطر ده عادي.
1: ايه بقى عادي؟ صينيه بطاطس. هو ايه اللي عادي في صينيه بطاطس؟ بالفراخ؟
0: لا لا عادي. اكيد اكيد اكيد لازم في حد بورسعيد ما ياكلش بسيخ اول يوم؟ مش ممكن. بسيخ وبصل وخيار وخس و تعالي بقى تغدي معانا.
1: ولا هتفطري فسيخ زي باقي الخلق، ولا رنجه، ولا هتفطري كشري برضه زي باقي الخلق. هتفطري ايه قلتي؟
5: شاورما.
1: شاورما.
2: كل الناس في الشارع. بعديها هتلاقي الميادين مليانه سكيت وسعاده وحمام.
1: جماعه دول بيأجروا سكيت في العيد، بيأجروا سكيت في بورسعيد. حاسه ان انا قادره دلوقتي. اللي قادره على التحدي.
2: اي حد عاوز يتعلم سكيت يكلم ابراهيم.
0: لا لا لا ده مش ابراهيم.
2: وبعديها رحنا للمكان اللي محدش بيجي بورسعيد الا وبياكل منه.
1: اخيرا جينا السلسبيله، واخيرا هناكل الكاسات. عايزين خمس كاسات.
2: لقد وقعنا في حب الكاساتة.
4: دي حلم الطفولة. ماما حكيت لي عليها مثلا من انا عندي 5 سنين، كانت مرة كاسات بورسعيد.
2: وحب بورسعيد كلها.
1: في يوم العيد اهل بورسعيد بيجيبوا اكل ويطلعوا يقعدوا على البحر. 88 سندوتش. يا بورسعيد.
7: انتوا بتعملوا ايه؟
1: جايبين سندوتشات الجمبري مش صبيت هنا، ما بيقولوش اسمه صبيت هنا، سيبيا يعني صبيا بس مدلعينها سيبيا.
2: على كورنيش بورسعيد الاجواء غير.
7: بتعرف العيد في العادي؟ احكي لي.
8: بنزل العب، بعدين اركب احصنه، وبعدين باكل، وبعدين بتمشى شويه، وبعدين بطلع البيت.
2: وعلى البحر اتلمينا لمه عائليه تدفي القلب وتحسسك فعلا باول يوم عيد. اكلنا
1: صبيت في سندوتش صغير بس من جايزه 50 واحد.
7: اخبار الصبيت؟
4: كاسات الشيخه احلى حاجه في بورسعيد.
7: كاسات ايه؟
2: شربنا ولعبنا.
1: حب بلد، حب بلد،
2: وكسبنا.
0: اشكركم على اللمه الجميله دي، ويا رب خليكم لبعض. يعني العيله مش حاجه فور جرانتد، مش حاجه تتاخد فور جرانتد. فانتوا ربنا يخليكم لبعض ودايما مع بعض متجمعين. شكرا ان انتوا استضفتونا والله
1: العظيم.
2: واحنا مروحين ودعتنا بورسعيد بشكل مختلف خالص. العيد في بورسعيد حكاية جميلة ومختلفة لأهالي قدروا يهزموا العدوان الثلاثي على مصر.
1: شكرا لأولاد 56 اللي بسببهم عارفين نفسهم في بورسعيد دلوقتي،
2: ودلوقتي بيهزموا المشاكل الاقتصادية والسياسية بوجودهم مع بعض وفرحتهم سوا. كل سنة وكل أهل بورسعيد طيبين وبخير ودايما قادرين على المواجهة.
9: وباي باي، مع السلامة، وعيد سعيد على مصر كلها.